nadar. بدير بعين ما في عجال يا سيدي أي حين الوصال يا سيدي أي حين الوصال واسمع